السلام عليكم ميديم ويف ستونتيغنا غبجانا نشوبجينا بجيكلا هرس توجانا نشوبجينا بجيكلا هرس اف ام ارجيا اشاريا تشيك ميجا هرس دونا نيوز اون اي اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كارجيلين درينج فروتشوك بايت بي بروغرام اون يامبو نجا ينتي دونو كليبسيت نجا جونا سلام بوكو بول سونشيك

من تخسك دو دي غوبي شغبون يدبين إبراهيم سحيفينسي موسى سحيفينسي دي سرابين نقاط كتو مختصراً غس بيان بيت بظاهر ديانو كتك بيان بس نا زندگي يت نموت بظاهر ديخبرو عجيب و غريب نموت يت نحيا لكن دي مفهوم بديوين كي زندگي تسخ لطف دوغت نموت تسخ راحت كي تمام مسائب شتنا نجات نا كملوك توبا بلكي نسوي درمياني كيفيت نا زوستا دوغت يان مسائب سلسلو عبدين يان دائمي لسيت بل توثيرون الحياة الدنيا نكات يانو بيان بت انساني تباهي سيربو يا تم نسكوينز بسيوت دنيا زندگي و آخرت زندگي كمقدم بيا يان آخرت خوبي شدنا بخبر لسفا يان دي فرس خدا دي حقيقت بو هر شغبونا صحيفون يان بيان بيسيت كي تزكي نفس مت باكم لكنا ينتمت صحيفة إبراهيم نا صحيفة موسى حوالو شاید دي فرستي تغمسون ست دي حضرات نسكو زندگانو عملي زستيكا وني لس واقع سون ست حضرت إبراهيم اس حياة دنيا لردق بطن سي آخرت من أولاد قرباني و پیش بياس جناب موسى يلپو سكرسيا مقابل فرعون تخ مصيبت كنا تقنار بياس روبا روبا

السلام عليكم واصبو شامي توسو ترك نفت سون استجد باني فيا استجد البرنامج جبس لا كوري نا محمد حسين يان رسمة شيء عن تيدو نقلبسيت برنامج نيني نتكن صار ما تنسي كأنه نو أشين ومساعي شخص نجون السلام بو فرد ما تشين سون شيء رين موش برنامج نبغى كن كندري برنامج بين سال بسكس نان لغز ينتا أورشيت سانيتيشن إسكول لا سبيريلي فرتشوكيت ديلا جوبيكا أشي فاطمة بروغريسيف فارمر جي إم بور خوين كنا فيسبا بس سكهت إسكول لا سنمنا سبوتشاس إسكول لا تيسوغان Project Yellin Mochi program Shanamakan Kun, Matang Sakat Panla, Spirajik Mana Kachurki, the rest it is very waxpenu, Fesesang, Starjiga get Bad Bakanula, Orchard Sanitation, the Ribi Disperikanata, Snanga Barbushot, Orchard Sanitation Jebana, Adesperala, the Chazin Gau,

ريسي كارجيليس كونغي ديس بيرونيكا تاتكا بين ديوز زيلانو بيروزغارين ان زيبيفيا روكس تشينيوت زيس كونزيان زيلا انتزامياز دونا يوتي انتزامياز ديفيا فيوكسنا روكس شتاني جاكتا انزيري تشاتباز يان دي يرجاسيفيا روكس بيروكسون تانتا انزيري سورتانسين During Deputy Commissioner Kargil Rakesh Kumar is Lokso Sanati Unit to na starts up soon na Zilli Lokso Malsaun Yanuk Zikskor Basel Taluks Basin Ladaga UT Topsar Gyabna Jawan Entrepreneur Sunla Shante Rokson Kung Samzun na Venture Unla Gyala na Roks Chachuk Pifia Malla Kyonyot The Zikskor Sanati Deputy Commissioner is Ladaga Kawing Unit Kurbathanga Dona Halman

ميديا ويز اف ام شانل كاديو اكاش واني كارجلي نواس بوساني تسوتر شو سونسوك دان ام بوها تي دين فوتشو بي بروجرام كوني واس بوشامس اسكيني مي تسوتشو اسكايان انتانا توك توك دمن بسقانا جا اجازات سيست بازات يجو خدا نار سامان فقريان والسلام عليكم جاي هند.